حضن وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

فاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

عريس شهياد الناس بالله قولوا لي فين هو غصن الياس تجيبوه لي يبعد عني الوسواس كي نشوفو قبال.